تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف تشرح لك هاد

كام سيجارة طارة شان انقطة بالألام. تركت المكتب روحت على المصر. لا يا اخوي مش ندمان. اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان كيف.